0: مني تقريبا المشوار اكثر اقل من 50 دقيقه، وبحيث انا دائما ياخذ مني مشوار في اليوم ساعه ونص تقريبا، فغير الراحه اللي كانت موجوده في وقت الرحلات ما كان في ازعاج، ما كان في اي شيء يخلي يومي يبدا بهذه السلبيه حق الزحمه وما الى ذلك. يعني
1: 长期以来，沙特由于油价低廉、气候炎热，人均私家车保有量极高。作为利雅得地铁系统的核心枢纽，这座建筑正通过高效的公共交通网络，大幅减少化石燃料的消耗，为沙漠之城注入了绿色活力。 而在沙特东部阿拉伯湾的蔚蓝海岸边， 一座座现代化的巨型设施正将海水源源不断地转化为淡水。这里是朱拜勒沙特的工业之都，这座设施是全球水资源创新的范例之一。In
2: Al Jubail plant, we use multi-stage flash desalination method. We draw water from the sea through the intake. Then the seawater is flashed and condensated back as product water. Each unit we have produces about 1,200 cubic meters per hour from product water.
1: 从高空俯瞰朱拜勒，会看到有许多条钢铁巨龙横跨荒漠，直抵正治中枢利雅得。对于这座干旱的都城而言，朱拜勒生产的生命之水维系着数百万居民的生存。